حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح. Always on the tip of my tongue.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

إذا طريقك طويل بهذه الحياة فانظر للنهاية دائما. خلي عينك على الخطوة أمامك، خطوة واحدة تكفي وبعدها خطوة ثانية رح توصلك لأهدافك. فالأشياء الكبيرة أكيد ما تنجز بدفعة واحدة، تتراكم هالخطوات حتى توصلك لأهدافك. فقط مهم إنه ما توقف ولا تستصغر البداية، فهذا الشيء البسيط اللي تشوفه اليوم هو أول سطر بداية كبيرة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصباح مو بس وقت، هو بداية ليوم جديد وصفحة جديدة، فمن أول دقيقة خليه أخف وخليه أحسن وخلي أفكارك أوسع واسعى لأهدافك بخطوات واثقة، وإحنا رح نكون إلى جانبك ضمن ساعة صباحية منوعة كل ما هو جديد ومنوع ومفيد. هذه دعوة للكل ينضمونا بالعربي عبر UIBFM 101.5. صباح الخير لكل شخص بلش صباحه برفقتنا ضمن هذا اليوم، ونتمنى التوفيق لكل أصدقائنا اللي دا يتابعونا ويسمعونا إذا كانوا بالبيت لحد الآن ما طلعوا. إن شاء الله تتوفقون بيومكم. تحية للي دا يسمعنا بالطريق، يسهل لك الطريق وتوصل بسلام. اليوم شوية ازدحامات لأنه أحد، وأيضا نقول صباح الخير للي وصل لعمله، إن شاء الله نشيط تبقى على طول اليوم. أما التحية فتكون خاصة لكل طلاب الجامعات، بالنسبة أن بلشوا طلابنا مع السمستر الخريفي من وقت، بس طلاب الجامعات البقية اللي هم على النظام الاعتيادي اللي موجود بعراقنا الحبيب، فاليوم هو أول يوم لهم 29، إن شاء الله بداية موفقة ونجاح يكون دائما حليفكم.

طبعا رغم انه مو الكل مداوم، بدنا نحكي انه عمر انه ازدحامات، بس رغم انه مو الكل الطلاب قرروا يداومون اليوم، بس الاغلبيه خلينا نقول او يعني اللي هم فعلا متحمسين لدوامهم بلشوا اليوم، وان شاء الله توصلون بسلامه وتلحقون مع بدايه دوامكم وتكونوا منضمين لكل اصدقائكم. وخلي هذه تكون فرصه انهم من البدايه تكونون مرتبين كل التفاصيل اللي تخصكم، جدول خاص بكم، شلون توزعون اوقات الدراسه، لا تخلون الامور تتراكم ولا حتى تنتظرون اخر لحظه حتى تحضرون اللي مطلوب من عندكم. التوفيق للكل بدون استثناء، لكل اللي يسمعنا حاليا على 101.5. خلينا ننقل تحيات حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقكم لهذا الصباح بالإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هاجة ستحية مني سهاد ربيع ومن دانيال، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

معنا ضمن هذا الصباح أكيد نبلش وياكم على السريع بمجموعة من الأخبار اللي موجودة ويانا وبالعربية. ونبلش مع الهيئة العامة للأنواء الجوية وطقس اليوم الأحد صحو على العموم رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وطبعا بالمنطقتين الوسطى والجنوبية وراح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة بالمنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تشهد انخفاض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وراح تبقى مقاربة بالمنطقة الشمالية. أما يوم غد فعلى العموم الطقس صحو وتواجد لبعض الغيوم المتفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. وإلى التقاعد العامة اللي أطلقت رابط إلكتروني لتحديث بيانات المتقاعدين وطبعا اللي بعدهم أيضا من المستفيدين خلال مدة 90 يوم أطلقتها بالأسبوع اللي مضى وهذا بإطار خطة للهيئة للتحول طبعا التحول الرقمي وأنه يبسطون الإجراءات ويقدمون أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين واعتماد الأنظمة والبرامج الإلكترونية بجميع أعمالها وتنفيذ لتوجيهات وزير المالية باستكمال هذه الإجراءات للأتمتة. وطبعا الرابط هو ضمن منصة بوابة أور الحكومية التابعة للمركز الوطني للتحول الرقمي وطبعا دعت الكل أنه يحدثون البيانات من خلال الرابط وراح يكون مجاني حسب ما ذكروا أنه مفتوح 24 ساعة وبشكل مجاني لكل المتقاعدين. للتعليم العالي اللي أطلقت أول دليل للإرشاد النفسي للحد من الإدمان، هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة يعززون بها الصحة النفسية للطلبة ويوفرون مسارات علمية مهنية واضحة للتعامل مع الحالات النفسية ومتابعتها. وأكدوا أن الدليل يوفر مسارات للتعامل مع هذه الحالات النفسية ويعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والصحية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة. وخلينا ننتقل إلى أمانة بغداد اللي أعلنت عن خطة متكاملة وهذه الخطة لتنظيم الأسواق الشعبية والمحال التجارية داخل العاصمة بغداد. وحسب ما ذكروا بأنه مستمرين بتنظيم هذه الأسواق الشعبية خصوصا أصحاب البسطات والأسواق بداخل العاصمة وطبعا أكو أسواق أزالوها أساسا خلال الفترة اللي مضت وأكو أعمال تطوير وتأهيل مستمرة. بعض المناطق وجدوا لهم بديل وحاليا الأمانة جادة بإيجاد حلول لأصحاب البسطات وفتح الشوارع المغلقة المستغلة من قبلهم. وذكروا بأنه الأمانة ترفض بشكل قاطع أي مشيد ثابت على الرصيف لكنها بنفس الوقت لا تقطع أصحاب الدخل المحدود من أصحاب العربات المتنقلة. وذكرت أنه هذه الخطة هي متكاملة من قبل الأمانة داخل العاصمة حتى ينظمون عمل أصحاب البسطات المتحركة. وطبعا لفتوا أنه رفع أي بسطة هو جاء لأنه يمنعون استغلال الأرصفة بشكل كامل لأن الرصيف هو أساساً ملك عام وليس لشخص واحد.

معنا بالعربي، وخلينا نكون مع طلابنا من خلال أكيد آرائهم تجاربهم واللي يحبون يسولفون به عبر فقرة خاصة بهم. هذه الفقرة هي هاشتاج طلاب.

بهاشتاغ طلاب اليوم رح نسأل عن مزاجك الجامعي، وكل واحد منا عنده شيء صغير ممكن يكون بالجامعة يقدر يغير مزاجه بالكامل. يعني مرات تدخل أنت بكامل نشاطك، لكن هذا الشيء الصغير رح يغير المود تماما. ممكن أنه يتحدد ببداية اليوم، ممكن يتأخر وياك لنص النهار، المحاضرة، ممكن القهوة، الأصدقاء، الجدول، موسيقى تسمعها بالطريق، أو حتى عدد ساعات النوم اللي ممكن أنه تأثر على مزاجك. خلينا نسمع منكم شنو اللي يأثر على مزاجكم يخليه أفضل أو ممكن يغيره لأنه يرتبك عندك الموضوع. مزاجك الجامعي بهاشتاغنا لهذا اليوم على 6 مكرر 2 9.

إذن المزاج طبعا مو بس بالجامعة، بكل مكان وبكل وقت وبكل الأعمار ممكن يكون أكو أشياء تأثر عليه وتغير، وممكن تكون أنت المسيطر حتى تقدر يعني تقدر تدير الأمور بطريقة صحيحة وما تخلي هالمزاج يأثر على شغلك أو يربك ساعات عملك بالكامل. خلينا نسأل طلابنا ونسأل مستمعينا بكل مكان، مزاجكم يعني بداية بيش يكون مربوط من الصبح؟ يعني أول ما تقعد شنو اللي يخلي مزاجك أحسن، شنو يخليك أفضل، وشنو اللي ممكن يأثر على مزاجك؟ إذا نحكي على مستوى العراق عموما، فيمكن إذا طلعت وهسه أنت بازدحام فمزاجك أكيد مو مثل أول ما قعدت من النوم. إذا حسيت أنه الشارع قفل نهائيا فهذا راح يأثر على مزاج كل العراقيين. ممكن إذا قعدت متأخر، ممكن إذا ما شربت القهوة اللي أنت متعود عليها من الصبح أو الشاي اللي أنت متعود عليه من الصبح، ممكن إذا وصلت للمكان وما شفت أصدقاء أنت متعود عليه من الصبح، ممكن إذا وصلت للمكان وما شفت أصدقائك موجودين اللي أنت متعود وياهم وتعيش يومك بالكامل، وممكن هواية أشياء تدخل ضمن تحدد يعني المزاج إذا كان يكون أفضل أو ممكن أنه يتغير للأسوأ بعد ما كان عندك الأمور تمام التمام. نسمع منكم وحسب تجاربكم وشون تقدرون تعالجون مثل هذه المواضيع وتخلوها أفضل. أنتظركم أكيد المشاركات على 6 مكرر 2 9، ورحب بالكل بالعربية. All the sun.

أكيد متابعين صباحنا لهذا اليوم بالعربي، وخلينا مع فقرتنا الصحية نكون مع واحد من الأشياء اللي تكون روتينية بحياتنا، يعني مو بس صبح ولا حتى ظهر وحتى بالليل، دائما يوصلنا أنه نغسل إيدنا قبل الأكل بعد الأكل، أو لما تكون أنت برا وراجع لما تشتغل بأشياء معينة ضروري جدا غسل الايدين. بس هذا الموضوع مو لانه لازم انه تكون نظيف او شيء تعودنا عليه، اكو خلف هالموضوع اللي تعودنا عليه هوايه من الاشياء والمخاطر. اذا همنا غسل الايد ممكن انه تاثر على حياتنا وصحتنا بالكامل. تعرفون أنه بغسلنا لإيدنا مو بس نحمي نفسنا، إحنا نحمي الآخرين، يعني منو موجود وياك، منو اللي تعيش وياه أو تتعامل وياه، هذا أيضا راح تحميه بغسلك لإيدك. فضروري جدا أنه نحافظ على هذه العادة ونعودها للباقي اللي موجودين ويانا. ممكن ما تأخذ منك وقت هواية، بس راح تحميك لوقت أطول خلال الفترة يعني المقبلة. غسل الإيد من أكثر الوسائل اللي هي فاعلية بالحد من انتقال الجراثيم والوقاية من الأمراض، وطبعا دراسات واسعة أخذت هذا الموضوع على محمل الجد، وقالت إنه هو يساهم بإنقاذ حياة ما يقارب من 1,000,000 شخص سنويا. تخيلوا يعني أنت بغسلك لإيدك يعني ما يقارب 1,000,000 شخص تنقذه سنويا، يعني شيء مو سهل. وبالتالي فوائد غسل الإيد ما تعتبر بس حماية للشخص نفسه، وإنما حتى تحد من انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين، خصوصا الجراثيم اللي ممكن تنتقل بسهولة بالمصافحة، بملامسة الأسطح، بمقابض الأبواب، الدرج، يعني كل الأشياء اللي ممكن تشاركها ويا غيرك بدون ما تحس أنت تخلي إيدك، وهذه الجراثيم ممكن تنتقل من شخص إلى آخر. إهمال غسل الإيد راح يسبب تداعيات صحية تبدأ بانتقال هذه الجراثيم، ممكن للعين، ممكن للفم، ممكن للجهاز التنفسي، وممكن تسبب لك التهابات لا سامح الله وأمراض تتطور. وطبعا تزداد أهمية الغسل للإيد خصوصا يعني لما أنت تكون بمكان ممكن يكون يحمل من الملوثات، أو ممكن أنه يسبب انتقال هذه الجراثيم بطريقة أسهل، مثلا الحمامات، مثلا المكانات اللي هي تكون عامة فيدخلها أكثر من شخص، وسائل النقل المختلفة وغيرها من الأشياء اللي ممكن تكون معرضة للملامسة اليومية من يعني مئات الأشخاص إلى آلاف الأشخاص. لذلك خليك منتبه أنه أنت تحافظ على غسل الإيد أو حتى تعقيمها. يمكن إحنا هذه تجربة مرينا بها لما كانت كوفيد-19 إذا تذكرون، هواي ناس حرصت على النظافة بطريقة يعني ذا تحمي نفسها من فيروس واحد، بينما احنا تخيل هذه حياتنا مليانة بهذه الأشياء، بس لأنه احنا مأمنين عايشينها طبيعي هالشكل فما نعتمد هذه الإجراءات الوقائية، بينما هي بالطبيعي موجودة موجودة يعني تحيط بينا بكل مكان. لذلك ممكن تخلي هذا الجلبي الجنطة وياك، أو ممكن أنه تخلي هذه الوايبس يعني ممكن أنه تكون بجيبك وهي صغيرة، أو بجنطتك إذا أنت طالعة، يعني دائما خلوها هي موجودة. إذا ما لقيتوا شيء تغسلون إيدكم فممكن تعقموها بطريقة أو بأخرى، على الأقل تأمنون نفسكم إلى أن توصلون لمكان تقدرون تغسلون الإيد بطريقة صحيحة. يبقى شيء مهم جدا بما أنه إحنا مقبلين على دوام، مدارس وجامعات.

خلينا يعني نوصي أكيد اللي واصل مرحلة الجامعة واعي بما فيه الكفاية وتعود على هذه الأمور، بس هم نوصل إنه نذكرها يعني أو نذكرها بنفس الوقت أطفالنا بالمدارس ولحد إنه يوصلون للإعدادية أو الثانوية، فنوصل الجميع الكل بدون استثناء أنه هم من أكثر الفئات عرضة لانتقال العدوى، لأنه يغفلون غسل الإيد خلال ساعات دوامهم بمدارسهم أو بجامعاتهم، وهذا يسبب ارتفاع بمعدلات يعني أنه يتعرضون لإصابات أكثر. تشوف أنه هو مجرد يدامون بالمدرسة خصوصا الابتدائية يتمرض هواية، يدزوا مثلا لمكان أو شيء يتمرض هواية، فيسألون يعني بدأ الدوام وحتبدي الأمراض أنه ينعدي من غيره، فممكن يكون مو عدوى، ممكن أنه يكون عدوى يعني كانتقال من شخص واحد مثلا عنده إنفلونزا أو غيره، لا ممكن بسبب هذه العادة اللي إحنا هاملينها. لذلك وصوا وانطوهم هذه الوسائل الوقائية اللي ممكن أنه ينظفون إيديهم بها، خصوصا إذا انطيتوهم مثلا أكل وياهم، فقل له مثلا أوصي أنه اغسل إيدك، امسح إيدك، حاول تعقمها قبل ما تأكل أكلك ومن تخلص، نفس الموضوع هذا راح يحميهم ويحمي الأطفال اللي موجودين وياهم بالمدارس وكذلك الأكبر بالعمر. أيضا غسل الإيد راح يحمي طبعا بالماء والصابون، وخلينا نقول لي 20 إلى 30 ثانية ضروري جدا أنه تفرك الإيد بطريقة إذا تذكرون المعتمدة كانت بكوفيد 19، نفس الطريقة هي هذه الصحيحة والوقت الكافي أنه تزيل أي أشياء ممكن تكون عالقة بالإيد، وهنا راح تحافظ على نظافتها وعلى نظافتك الشخصية عموما، وراح يكون الإجراء الوقائي البسيط اللي يحميك ويحمي المجتمع من انتشار أمراض هواية.

معنا بالعربي وننتقل إلى الحرم الجامعي ونتجول داخله نعرف آخر الأخبار النشاطات والفعاليات اللي موجودة بالجامعة الأمريكية في بغداد. نبدأ معنا بالمشاركة المميزة للجامعة الأمريكية في بغداد ضمن مهرجان مستقبلي، أول مهرجان تعليمي من نوعه في العراق، واللي جمع خريجي المرحلة الإعدادية وعوائلهم لجانب عدة من الجامعات الرائدة، وهذا طبعا للتعرف على تخصصات الأكاديمية وفرص العمل المستقبلية. أقيم المهرجان في ساحة الاحتفالات في بغداد، وأتيحت للطلبة فرصة اكتشاف المسارات الأكاديمية المختلفة والتعرف على الخيارات في مجال التعليم الجامعي. وطبعا استقبلت الجامعة الأمريكية في بغداد ضمن جناحها في المهرجان العديد من الطلاب والزوار وعوائلهم.

وضمن الحرم الجامعي أيضا بحثت الجامعة الأمريكية في بغداد مع المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء آفاق التعاون في مجالات التعليم التنفيذي والبحث العلمي والتطوير المهني وكذلك تبادل المعرفة. وقد تطرقت المناقشات أيضا لفرص الاستفادة من شبكة شركاء الجامعة الدوليين والخبرات لديهم في دعم المبادرات المستقبلية.

وننتقل إلى برنامج الماجستير في التربية في إدارة وقيادة التعليم العالي ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، الذي يتعامل مع طلبة ضمن تحديات واقعية ويتعلمون مباشرة من قيادات جامعية ذات خبرة، وأيضا يطورون المهارات اللازمة لإحداث تغيير هادف في قطاع التعليم العالي. طبعا انطلق هذا البرنامج ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، وللي يحب يستفسر أو يسأل أو يعرف أكثر عن هذا البرنامج ممكن التواصل من خلال المواقع الخاصة بالجامعة الأمريكية في بغداد أو من خلال الاتصال على الأرقام المخصصة لذلك.

ونختم مع الفضاء الأمريكي في الجامعة الأمريكية في بغداد، حيث يعني أقيمت جلسة جمع طلبة من مختلف التخصصات في الفضاء الأمريكي للتعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة عملية. الجلسة ضمنت تطبيقات مباشرة بكتابة النصوص البرمجية وتنظيف البيانات وإجراء تحليلات حية لها من دون الحاجة إلى كتابة الأكواد البرمجية، وهذا أتاح للطلبة من مختلف التخصصات فرصة لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها ضمن مجالاتهم المختلفة. ونذكر أنه كانت هذه الجلسة بدعم مباشر من قبل Student Live وأيضا تنظيم نادي الذكاء الاصطناعي للجامعة الأمريكية في بغداد.

إذن متابعين بالعربي، ومن ضمن الزوايا اللي موجودة ويانا تكون هناك كلمة أو حتى مصطلح يكون دارج وممكن نستخدمه أو حتى نسمعه، يعني مر عليه مسامعنا وإحنا نتابعين على تليفوننا أو حتى بالتلفزيون وممكن بتقارير معينة تسمع عن هذا الشيء. بس الغريب إنه هو موجود بحياتنا اليومية، بس المسمى هذا هو اللي إحنا ما سامعين أو مار علينا بس ما مترجميه بالطريقة الصحيحة. ولهذا إحنا موجودين حتى نقرب هذه المصطلحات ونخليها بحياتنا اليومية وشون نستخدمها. يعني مثلا هسه انت ايش قد صار السوق عمر سياره؟ ايش قد صار تقريبا السوق سياره؟ ايش قد صار لك السوق سياره يعني تقريبا من 2004؟ حلو، هذه السنوات كلها يعني خلالها تركت السياقه سنه وسنتين، بعد ما رجعت تسوق مره ثانيه، يعني ورا السنه او السنتين اللي افتراضا سنتين رجعت تسوق مره ثانيه، واجهت صعوبه لو طبيعي؟ طبيعي. زين، تتخيل لو مثلا بقيت 10 سنوات ورجعت السوق، هم راح تشوف شيء صعب؟ حسب السيارة وحداثتها. تمام، هسه هم دا يسوون السيارات أسهل بالسياقة مو أصعب، يعني يمكن قبل كان الموضوع أصعب، هسه تقريبا الأمور كلها أسهل، وحتى اكو سيارات ذاتية السياقة. هذا نحكي عن مستوى سيارات. لو مثلا أنت ملاكم، لو مثلا أنت تعزف، أو مثلا أنت كاتب أو رسام، إذا تركت هذا الشيء ورجعت مرة ثانية تسوي ورا فترة، مجرد أنه تخلي إيدك وتبدي تشتغل بالموضوع مباشرة راح تشوفها تشتغل لحالها، هي راح ترجع يعني تستحضر لك كل الأمور وتمشي طبيعي. هذه الصعوبة بالبداية يمكن لأن أنت تحس نفسك صرت بعيد وهذا الموضوع صار غريب عليك، بس بمجرد أنه تبلش تشوف إيدك لحالها تشتغل. وهذا يشبه هواية أشياء نسويها بحياتنا اليومية، مثلا استخدام الكيبورد، مجرد تخلي إيدك حتى بلا ما تباوع على الحروف أو الأرقام هي راح تروح مباشرة وتكتب الأشياء بطريقة صحيحة. ومثلها الهواية من الأشياء اللي إحنا نتعود نسويها، هذا شيء يسموه الذاكرة العضلية. ذاكرة عضلية، عضلاتنا هي اللي تتذكر، يعني مو بالمعنى الحرفي بس خلينا نفهمكم أكثر هذا الشيء، أنه الدماغ يتذكر هواية أشياء، ومن بينها أنه الإنسان عنده الذاكرة العضلية، وهي قدرة الجسم أنه يعيد أداء الحركة واللي سبق وتعلمها يعني وتدرب عليها، بحيث تصير ويا الوقت أكثر تلقائية وأقل حاجة للتفكير الواعي، يعني ما تحتاج أنه تخلي كل تفكيرك يمها، بس تخلي إيدك تشتغل مباشرة لأن هي حافظة الأشياء ومتمرسة عليها. بالبداية لما ممكن أنت هسه تتعلم سياقة راح تكون مركز على كل التفاصيل اللي موجودة بالسيارة، على المراية، على الإشارات، على البريك، على البنزين، على هواية تفاصيل، على الشارع نفسه، على اللي قاعد يمك، إذا حكى ممكن حتى يشتت انتباهك. بس لما أنت تتعود ويصير لك يعني كذا سنين أنت دا تسوق، يعني أي شيء ما ممكن يربكك باللحظة تتصرف، مو أنت تتصرف وإنما تحس أنه إيديك لحالها تتصرف، رجلك لحالها مثلا تروح على البريك وهالشكل. هذا الموضوع يشبه هواية من الأشياء اللي تتعودها بحياتك، بحيث يكون الدماغ والجهاز العصبي متهيئ بسبب التكرار والممارسة، وراح تقوى عندك مسارات عصبية ترتبط بالحركة فيصير تنفيذها أكثر سلاسة وسرعة. ولذا ممكن شخص يعني صعد دراجة لسنوات تركها رجع لها مرة ثانية ما يحتاج غير دقائق حتى يعيد توازنه ويسوق بطريقة طبيعية جدا. المصطلح هذا مرتبط بهواية أشياء بحياتنا، يعني مو بس بالأشياء اللي ذكرناها، هواية من الأمور إذا تعودت عليها فجسمك ما يرجع للصفر بيها، لا رح يرجع من المكان اللي تركها، يحتاج بس شوية يرتب يعني يعيد تفاصيل ذاكرته بطريقة صحيحة ويمشيك على الخط اللي هو تعود عليه. فالعضلات مو هي اللي تفكر ولا هي اللي تتذكر، دماغك هو اللي بالتكرار والتكيفات صار هو والجهاز العصبي مهيئ أنه يرجع لك الذاكرة الحركية بوجود تغيرات فسيولوجية بالعضلات خصوصا ويا التدريب. فهنا تحس أنه الأمور صارت مألوفة وأنت متدرب عليها، وهذه المهارة تعرف شلون تتصرف وياها بطريقة صحيحة، وحتى أدائها يصير أسهل وأكثر تلقائية، فكل الأمور راح تكون طبيعية وياك. وش نستفاد من هذا؟ نستفاد أنه إحنا كل ما تعلمنا أكثر، كل ما إحنا خزننا هذه الأشياء
داخل دماغنا وجهازنا العصبي راح يتعود عليها، وحتى عضلاتنا راح تكون عندها مهارة أكبر للتعامل مع الأشياء. فلا تستعجل، ممكن تكون البدايات صعبة بس لا تستعجل، اتعلم صحيح وكرر الأشياء حتى تكون أسهل عليك، وراح تكون جزء من طريقتك بالأداء، وبالتالي راح تكون أنت عندك ذاكرة لأشياء تعلمتها وتصير بحياتك موجودة يومية.

من ضمن بالعربي، وخلينا ننتقل إلى مورنينغ باز، ومن خلال نمر على مجموعة من الأخبار بعالمنا الواسع نتعرف على الأشياء الجديدة اللي موجودة.

نبلش وياكم من طبعا ناسا اللي اكتشفت طبعا انه اكو فوهة ضخمة حديثة التكوين على سطح القمر. هذا الحدث نادر، يقولون العلماء انه ممكن ما يتكرر سوى مرة كل قرن او اكثر. طبعا وضحت ناسا ان عرض الفوهة اللي سموها ماجا تشين اللي هي وصلت ل 222 متر تقريبا، ويعتقد انه هي تشكلت بربيع 2024 بسبب اصطدام القمر بمذنب أو كويكب. وقدر الباحثون أن الجسم اللي تسبب بها كان بحجم مبنى يتألف من 3 إلى 6 طوابق. وحسب ناسا يقدر العلماء أنه الاصطدام بهذا الحجم راح يحدث على القمر مرة كل قرن أو أكثر. ورغم أن الفوهة موجودة منذ سنوات، فإنها لم تكتشف إلا عندما لاحظ باحث بناسا خلال تحليل صور جديدة التقطت بمسبار مستكشف القمر المداري اللي يدرس القمر منذ عام 2009. وظهرت الفوهة بالصور على شكل بقعة ساطعة كبيرة تحيط بها هالة داكنة، وأكدوا أنه هذه الفوهة تمثل أكبر فوهة حديثة التكوين جرى اكتشافها بالنظام الشمسي لحد الآن.

ومنها خلينا نروح للفن والعجائب والغرائب اللي ترتبط به. وهالمرة فيلم انصنع بعام 2015، تمام؟ لحد الآن احنا ما شفنا، احنا هسه ب 26 ما شفنا الفيلم ولا راح نشوفه. ليش؟ لأن هذا الفيلم مخصص أنه يشاهد بعام 2115. تخيلوا منو عايش يشوفه 2115. هذا الفيلم قرروا أنه يعرضه، هو واحدة من أكبر التجارب السينمائية المستقبلية اللي تم الانتهاء منها. الفيلم اسمه 100 عام، بطولة جون ماكلوفيج، في طبعا عام 2015 كملوه بالكامل، لكن هو مخبأ في قبو مغلق زمنيا حتى يتم إصداره فقط بعام 2115. الفيلم تم الإخراج من قبل روبرت رودريكس، وطبعا هو عبارة عن رسالة للمستقبل حسب ما ذكر، وهو من غير المرشح يعني مرجح أنه يعيش أي شخص على قيد الحياة حتى يشوفه، لا من اللي صنعوا الفيلم ولا من الناس اللي موجودة بهذا الزمن حتى تبقى وتشاهده ب يعني الوقت اللي تم عرضه. حسب ما ذكروا أنه مفهوم الفيلم رمزي أكثر من هو تجاري، وهو تذكير بكيفية تجاوز الفن للزمن حتى وإن ما نولد جمهورة لأجيال. ويعني حتى تعرفون أنه الموضوع جديات مشقة، فهم وزعوا تذاكر، يعني 1000 تذكرة تقريبا انقطعت، وهذه التذاكر هي تذاكر معدنية حتى تقاوم الزمن وتوصل لعام 2115، وتنتقل من اللي اشتروها هسه لأحفادهم، وما تزال الحبكة لغز لحد الآن ما حكوا عنها. لكن الترقب والمفهوم وحدهم حول هذا الفيلم هي أنه عبارة عن أسطورة ثقافية، واللي زاد من جاذبيته وخلت الناس تحجز هذه التذاكر 1000 حتى لو هي ما شافتها وبقتها للأحفاد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

معنا قبل الختام بالعربي نرجع بالزمن لأصل الأشياء ونعرف شلون كانت بدايتها، ومنها ماسحات طبعا الزجاج اللي موجودة بكل السيارات اليوم، شيء طبيعي يعني ما تتخيل سيارة تجيك بلا هالماسحات، بس شلون كانت البداية ومن اللي وضع هذه الماسحات ضمن السيارة. هذا الشيء بسيط بالنسبة للسيارة كماسحة أنه موجودة وتتخيل أنه ما تأثر، بس لو أنت بيوم كله مطر وأنت دا تمشي بالطريق، إذا أنت بدون ماسحات فهذه راح تكون مشكلة كلش كبيرة ومو شيء عادي. ممكن يعني تتخيل أنه سيارة تمشي وإذا ما بيها ماسحات عادي، المهم كل التفاصيل الأساسية اللي تخليها تمشي طبيعي، بس إذا مطرت الدنيا هذه الأمور ببساطة أنه بدون ما شغل الماسحات راح يكون الطريق عليك صعب جدا. حتى نعرف شنو قصة ماسحات الزجاج وشون بلشت نرجع لقبل أكثر من 100 سنة اللي ما كانت أساسا موجودة. القصة ترجع لماري أندرسون وهي مخترعة أمريكية من ولاية ألباما. بعام 1902 كانت تزور مدينة نيويورك بفصل الشتاء ولاحظت مشكلة وهي صاعدة بعربة ترام. الشخص أو السائق اللي كان موجود يضطر أنه يفتح النافذة أو يخرج من خلال النافذة ينظف الزجاج الأمامي من الثلج ومن المطر حتى يقدر يشوف الطريق وحتى يقدر يوصل الناس بسلام. فهنا بلشت هي تفكر أنه هذه مشكلة لازم تنحل، وطبعا بلشت تفكر أنه شلون تخلي لها حل. وبعد ما رجعت أندرسون طورت تصميم يعتمد على ذراع، وهذه الذراع مزودة بشفرة مطاطية تحرك أو تحرك من الداخل داخل المركبة حتى تنظف الزجاج من الخارج. وبعام 1903 يعني بعد سنة من هذه الحادثة قدرت تحصل على براءة اختراع لتصميمها، واللافت أنه فكرتها ما انتشرت مباشرة. ذلك الوقت ما اعتقد بعض مصنعي السيارات أنه السائق ممكن يهتم بهذه الأداة إذا وجدت يعني وجدت بالسيارة أو لا، وشاف البعض أنه ممكن يشتت انتباه السائق ينتبه عليها ويروح باله عن الطريق. لكن لما طورت السيارات وزادت سرعتها وصارت الرؤية الواضحة أثناء المطر والثلج مهمة جدا، تطورت الفكرة تدريجيا وصارت جزء أساسي من كل سيارة نشوفها اليوم. فمجرد تحريك مفتاح بسيط داخل السيارة تبدأ الماسحات تشتغل يمين وشمال وتزيل الماء عن الزجاج أو حتى الثلج بثواني معدودة. هذه الاختراعات العظيمة ممكن ما تبدي من مختبر ضخمة، من شخص ممكن بلش يشوف هذا الشيء مشكلة ورؤيته اختلفت عن كل العالم اللي موجود من حله من حوله حتى يكون الحل بين ايديه، وبالتالي يخترع هذا الشيء ويخليه جزء من أساسيات حياتنا بهذا اليوم.

مو كل يوم نقدر نغير به العالم، بس كل يوم نقدر نغير طريقة استقبالنا إلى، وبالتالي نقدر نأسس لشيء حلو وطاقة حلوة نكمل بيها ساعات هذا اليوم. ونأمل أنه نكون الشيء الحلو اللي نضاف لصباحكم عبر AUIBFM 101.5 وأكيد رحلتنا بالعربي. تحية حلوة لكم من أسرة البرنامج، رافقناكم بالإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، في السوشيال ميديا هجس. هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأكيد مخرجنا عمر جهاد.

0: you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because
1: الأمن السبراني هواية نسمع هذا المصطلح وهواية يتردد علينا وصار اليوم حتى موجود كدراسة ويدرسوا بالجامعات وبالعالم اللي تتسارع به التكنولوجيا وتتطور به التهديدات الرقمية صار ضروري نتعرف على الأمن السبراني لأن هو الدرع الواقي اللي يحمي أنظمتنا وشبكاتنا وبياناتنا من الهجمات الألكترونية الخبيثة فهو مو مجرد برامج أو جدران حماية هو منظومة متكاملة الهدف منها يمنعون الاختراقات ويحمون المعلومات الحساسة من السرقة أو التلاعب وحتى الإتلاف فالأمن السبراني ينطيك حماية من الهجمات مثل برامج الفدية أو التصيد والضمان حتى يحافظ على سرية البيانات وسلامتها ويدافع عنها عبر إنشاء طبقات أمان تحيط بهذه الأجهزة والشبكات والبرامج وأيضا ضمن استجابة سريعة لأي هجوم يهدد البنية الرقمية فالأمن السبراني هو مو مسؤولية على جهة واحدة هو ثقافة ووعي لازم نزرع بكل مستخدم لهذه التقنيات الحديثة فأمانك الرقمي يبدأ من عندك.

كلمة واحدة منك ممكن تغير يوم بالكامل. جربت تبلش بجملة بسيطة أو كلام بسيط تهدي لي شخص، تشكره، تسأل الله العافية له، أو تقول له عاشت إيدك. هذه الكلمات البسيطة ممكن توصل لشخص بالوقت اللي هو يحتاج يسمعها. لا تستهين بالكلمة الطيبة، ممكن أنت تنساها بعد دقيقة، لكن غيرك رح يتذكرها طول اليوم. فخلي الكلامك أثر حلو مو جرح يصعب نسيانه.

الفلوس من الأشياء المهمة اللي تخليك تعيش مرتاح بحياتك، بس تذكر إنه الفلوس وسيلة مو غاية، يعني خليك عايش بكرامة وأمن احتياجاتك واشتغل بجد حتى تحصل الأشياء اللي تريحك ومنها الفلوس. وهنا نذكر أنه لا تحول الفلوس الهدف وتبدي تدخل بتحديات وتركض وراء الأرقام، لأن بهذه اللحظة راح تنسى الحياة وراح تنسى الناس وراح تلتهي تركض وتتعب. فالمال وسيلة حتى تعيش بارتياح، مو يسبب لك ضغط وتوتر. فوازن بين الطموح وبين القناعة، وعيش كل لحظة بوعي وابتعد عن هوس الأرقام.

الأم هي قلب البيت النابض، والأم هي الحنان والمحبة، والأم الحنونة اللي تربي قبل الكلام. فالطفل ما يحتاج أم ما تخطأ أو مثالية، يحتاج أم تعلمه، تسامحه وتحبه بدون شروط. الطفل ما راح يحفظ هذه النصائح اللي تقدميها والأوامر اللي تمليها عليه. الطفل راح يشوف نظراتك ويقلد كلامك، وراح يعيد كل الأشياء بتمثيله وبدقة. ولأن أنت أول وطن يسكن هذا الطفل وأول امرأة يشوف بيها العالم، فخليج حنونة لكن حازمة، وخليج حاضرة وياه بالتفاصيل لكن بدون ما تضغطين عليه، لأن أنت تشكلين قلبه قبل ما ينطق كلماته.

الحركة بركة، هذا نسمع دائما من أهلنا ومن الناس الكبار بالعمر. وطبعا الحركة هي أسهل علاج إحنا ناسي، لأن بحياتنا اليوم صار كل شيء ممكن أنه تسوي وأنت بمكانك، تطلب الأشياء بالتليفون، تتواصل ويا الناس بالتليفون، وممكن أيضا تتحرك من مكان ثاني بسيارتك. فالحركة انتهت تقريبا حتى بداخل البيت. والحركة مو شرط رياضة ولا شرط أنه تروح للجيم، حاول تمشي، تتحرك، تتنفس براحتك وبمكان حلو. فكل دقيقة حركة راح تصلح لك ساعات من القعدة، إذا بالشغل وإذا بالبيت. والحركة راح ترفع من مزاجك وتقلل عندك التوتر، وحتى النوم تحسنه لك. ف 15 أو 30 دقيقة باليوم تخصصها للحركة أو للمشي كلش كافي وتفيدك. وإذا تتحجج ما عندك وقت للحركة، راح تضطر مستقبلا تلقي وقت للمرض.

أحلى شيء بهذه الحياة يكون لك تواصل ويا كل الناس، وأكيد فرق الأجيال هو فارق زمني بين الأشخاص، لكن يخلق بعض الأحيان اختلاف بالخبرات، بالقيم، وحتى بالتطلعات. هذا الفرق يساعدك أنه تبني علاقات صحيحة، وبنفس الوقت يساعدك تتبادل الخبرات وبطريقة إيجابية. فالاحترام المتبادل واحترام خبرات وتجارب كل جيل ما تقلل من آرائهم، حاول تسمع بانتباه وحاول تتعلم واستفاد من خبرات الأجيال السابقة حتى تطور مهاراتك، وشارك خبراتك الحديثة ويا الجيل الأصغر حتى توسع آفاقهم، وخليك مرن بالتعامل ويا اختلاف الثقافات والاهتمامات بين هذه الأجيال، وحاول تركز على القواسم المشتركة بدلا من الاختلافات بينك وبين أي جيل قبلك أو بعدك. ففرق الأجيال مو حاجز، هو فرصة نتعلم بيها ونحقق نمو مشترك. الفهم والتعاون راح يصنع جسور من الاحترام والمعرفة، وراح يبني مجتمع متماسك ومتنوع.

الطيبة من الإيجابيات اللي يمتلكها الإنسان بشخصيته، بس تكون طيب هذا الشيء حلو، أما تكون غافل هذا الشيء اللي يأثر على طيبتك. حاول تساعد، تنطي وتكون إنسان جميل بكل صفاتك، بس لا تسمح لهذه الطيبة أنه تتحول لفرصة يستغلها غيرك. الطيبة الحقيقية مو أنه تقول نعم لكل الأشياء وكل الطلبات، الحقيقة أنه تعرف شو وقت تساعد وشو وقت تقول لا. خلي طيبتك إلها حدود، ولهذه الحدود يكون احترام. ساعد بس دائما يكون أكو خطوط حمراء.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الزراعة بالعراق قلب الحياة النابض، ومن آلاف السنين الأرض العراقية انزرعت بالحب وبالتعب، ودجلة والفرات زقوا هذه الحقول وغذت شعب كامل. فالزراعة مو مهنة، الزراعة ركيزة للأمن الغذائي ومصدر للرزق، وهي الجسر اللي يربط الماضي والحاضر وحتى المستقبل. وإهمال الزراعة يعني تراجع باقتصادنا وفقدان لاستقلاليتنا، وهذا يهدد قدرة الأجيال اللي جاية على أنه تعيش بكرامة. فخلينا نحافظ على ترابنا، وخلينا ندعم المزارعين، ونستخدم المياه بحكمة، ونستثمر تقنيات الزراعة الحديثة، لأن مستقبل العراق يبدي من أرضنا اللي نزرعها كل يوم.

بين الواقع والخيال. هوايا ناس تبني آمال، والدماغ ما يميز بين الاثنين، يعني عقلك يستجيب للفكرة وكأنه هي حقيقة ملموسة. لذلك إذا أنت مثلا تخيلت خوف تشوف الجسم يرتجف، وإذا تخيلت فرح وشك راح يبتسم. وهذا يوصلنا أنه الفكرة أقوى مما نتصور. لازم تكون حذر، ما تعيش فيلم من صنع خيالك وتصدق كل مشهد بيه. حاول تتمرن على صور النجاح وعلى السعادة وعلى التفاؤل، لأن الأمور اللي تثير القلق والخوف راح تنعكس على حياتك وعلى صحتك. وأفكارك إلها قوة وسيطرة على مشاعرك وعلى سلوكك، فاختار هذه الأفكار بحكمة حتى تصنع واقع إيجابي.

الخجل من أحلى الأشياء اللي تتحلى بيها النساء، وبالنسبة لنا الخجل حلو عند الاثنين، وغالبا الخجل يبين على الوجه لما تشوفه يتورد ويصير أحمر. بس خلوا بالكم أنه هذا الموضوع ما مرتبط بالوجه بس، لأن الشيء اللي ما يعرفه هواية ناس أنه المعدة أهم تتورد، بس مو لأن تخجل، لأن هذه الأجهزة الداخلية تشاركك بمشاعرك، فلما تخجل تتمدد الشعيرات الدموية ويزيد تدفق الدم مو بس للوجه حتى للمعدة، فجسمك يعكس هذه المشاعر حتى لو أنت تحاول تخفيها. العواطف مو بس بالقلب، هي موجودة بكل جسم الإنسان، وكل شعور تعيشه هو إلى أثر جسدي حقيقي، وبالتالي درب نفسك أنه تدير مشاعرك بطريقة صحيحة، وخليك واعي إذا كان أكو توتر أو قلق أو خجل، لا تخليه يبين كلش، وبنفس الوقت لا تخفيه تماماً.

لويس باستور، العالم اللي أنقذ ملايين البشر بابتكار العملية البسترة. لكن هذا العالم فقد 3 من أطفاله، والسبب أمراض ما عرفوا علاجها بوقته، وبدل ما يستسلم للألم ويبقى يبكي على أطفاله، خلى هذا الموضوع دافع إله، فكرس علمه حتى يحمي أرواح الأطفال بالعالم كله، وقدر يستثمر تجاربه الصعبة حتى يبني شيء رجع بالنفع على كل الناس. وبالنتيجة لا تخلي ألمك يقيدك ويسجنك، حاول تصنع منه الفرق. فالإنسان العظيم ما يهرب من الألم، الإنسان العظيم هو اللي يحوله إلى أمل.

الأومليت من الأطباق الصباحية اللي يحبوها هواي ناس. حقيقة هو البيض المخفوق واللي ممكن أنه ينطبخ بطرق مختلفة ويضيفوا له مكونات إذا خضار أو حتى جبن. الكلمة نفسها يعني أومليت جت من اللغة الفرنسية، وعلى أساس أنه هي من كلمات قديمة ترتبط بطريقة خفق البيض وطهيه بشكل مسطح. وبمرور الوقت صار الأومليت طبق معروف بالعالم كله بسبب سهولة تحضيره وتنوع الطرق بتقديمه.

نزيهة سليم، اسم نسائي عراقي ترك بصمته الواضحة بالفن التشكيلي. هي فنانة ومربية عراقية، انولدت عام 1927 في إسطنبول لأسرة عراقية، انعرفت بالفن ونشأت ببغداد. درست الفن بمعهد الفنون الجميلة وحصلت على بعثة لباريس، ودرست بالمدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة، وتخصصت بالرسم الجداري. واللي ميز نزيهة سليم بلوحاتها أنه منحت المرأة العراقية والريف والعائلة وحتى الحياة اليومية مساحة خاصة، وحولت تفاصيل الحياة البسيطة إلى موضوعات فنية نبضت بالحياة. وبعد ما رجعت لبغداد اشتغلت بمعهد الفنون الجميلة، وأسهمت بتعليم أجيال من الفنانين، وشاركت بالحركة الفنية العراقية الحديثة.

0: الصوت إلى تأثير قوي، أو ممكن لصوت واحد أنه يغير مسار الفن بأكمله. حديثنا اليوم عن محمد القبنشي، واحد من أعظم رواد المقام العراقي بالقرن العشرين، وهو صاحب مدرسة غنائية أسهمت بتطوير هذا الفن الأصيل وحافظت على الهوية والروح للمقام. بعام 1932 شارك بمؤتمر الموسيقى العربية الأول بالقاهرة، وقدم المقام العراقي أمام كبار الموسيقيين والباحثين حتى يعرف العالم بهذا التراث العريق، ووضع بمكانته اللي يستحقها بين الفنون العربية. التلمذ على إيده هواية من كبار المطربين، وكان إلى دور كبير بانتقال المقام العراقي للأجيال اللاحقة، وبأسلوب جمع بين الأصالة والتجديد. فلما تحافظ على تراثك وتطوره، أنت هنا تمنح حياة تمتد عبر الأجيال، وهذا اللي فعليا قام به محمد القبنشي.
1: Turn your wounds into wisdom.
2: It always seems impossible until it's done.
3: They call them icons, geniuses, visionaries. But before the fame, there was silence. And before the spotlight, there was struggle. What does it take to rise when everything falls apart? What keeps the fire burning when the world says stop? From struggle to success.
4: Ease is a greater threat to progress than hardship.
3: The stories that move you and the lessons that shape tomorrow on AYB FM 101.5.
5: Stay hungry, stay foolish.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التنين البحري، تتخيلون هو مخلوق خرافي؟ لا أكيد، هذه ظاهرة طبيعية تشبه الإعصار وتصير فوق المية، تترافق غالبا وياها رياح قوية، أمواج وتساقط لحبات من الحالوب، ومرات هواية وياها برق يكون خطير. طبعا هذه الظاهرة رصدت مناطق بحرية متفرقة حول العالم مثل فلوريدا وأوروبا وحتى مياه البحر المتوسط، وسجلوا ظهورها قرب نيوزيلندا والقطب الجنوبي وأستراليا. وطبعا الطبيعة بها هواية من الأشياء المدهشة، بس بعض الأحيان تكون خطيرة، والتنين البحري مثال على أنه الجمال ممكن يجيب قوة من استهين بها.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من أجمل الخصال اللي تجسد عند الإنسان هي العطاء، فالعطاء الحقيقي هو اللي ما يطفئك وإنما يبقي بيك النور اللي يكفيك ويكفي الناس من حولك. بما أنه تمد إيدك للآخرين بمحبة وصدق، فالمفروض أنه ما تنسى نفسك بهذا الطريق. فمو كل شخص يعطي هو أكثر راحة، لأن القلب أيضاً يحتاج منك لراحة، والروح تحتاج مساحة حتى تواصل عطائك وبصدق.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أيو أي بي أف أم 101.5 تتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلاب. وأكيد حتى نوصل للنجاح لازم ندرس صحيح، ودراستك بذكاء أفضل من الدراسة بجهد. يعني المهم أنه أنت لما تدرس تكون مركز على المادة اللي تدرسها، فممكن ما تكون دفعة واحدة، حتى تقلل من الجهد على العقل، وأيضا تقسمها لأجزاء صغيرة وتراجعها بانتظام، وهذا رح يحسن عندك طريقة الاستيعاب. جرب الطرق المختلفة، يعني أخذ مثلا 25 دقيقة دراسة وبعدين 5 دقائق راحة، وكرر هذا الموضوع حتى تزيد من إنتاجيتك وتخفف من الجهد على الدماغ. فالعقل راح يتعلم بفاعلية أكثر، وراح ينطيك فترات راحة حتى تقدر تستوعب المادة.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

السكريات مصدر للطاقة وموجودة بشكل طبيعي بأطعمتنا اليومية، بس الإفراط بها ممكن يأثر على صحة الجسم، لذلك انتبه، لأن يوصون أنه السكريات ما تتجاوز 10% من سعراتك اليومية حتى تساعدك بأنه تكون بعيد عن السمنة والسكري وتسوس الأسنان. وحاول تستبدل المشروبات المحلات والسكريات الصناعية بالفواكه والأطعمة اللي يكون بها سكر قليلاً.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

اليوم 24 ساعة، بس خلال هذا اليوم عندك هواية انشغالات ومهام وضغوطات، وتحس يومك ما يكفي، وبالنتيجة المشكلة دائما يكون عندك تأجيل. الحل يكون بإدارة الوقت، يعني تعرف أولوياتك وتركز على الأهم بها. والوقت ما ينقاس بعدد الساعات اللي أنت تملكها، ينقاس بالأشياء اللي تقدر تنجزها خلال هذه الساعات.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

جدا وتنقذ حياة الناس. فإذا أنت مشتري طفاية حريق عافية عليك، ده تطبق الأنظمة والقوانين، بس لا تنسى تتعلم تستخدمها. ممكن تأخذ وقت بسيط تقرأ التعليمات أو تتفرج فيديو شون يستخدموها وشون تساعد بإطفاء الحريق. دقيقة من وقتك تقرأ بها هذه الأشياء وتتعلم راح تفرق هواية وقت الخطر، لأن الطوارئ ما تنتظر، وثواني من التصرف راح تحدد النتيجة بين النجاة والكارثة.

المستشفى مو بس مكان للعلاج، هو مكان إلى قوانينه ونظامه. التدخين، استخدام الهاتف أو التعامل مع بعض المواد، كلها أمور ممكن تكون إلها تعليمات خاصة، ولما تلتزم بالقوانين أنت هنا تحافظ على سلامتك وسلامة كل الموجودين. فلا تتردد تسأل عن أي تعليمات مو واضحة بالنسبة إليك، حاول تعرف النظام واحترمه حتى يكون وجودك بالمستشفى أكثر أمان للجميع.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الفضول جزء طبيعي من حياتنا، وهو يدفعنا للسؤال ومعرفة الأشياء بهذا العالم الواسع. لكن أحياناً هالفضول يدفعك أنه تتدخل بتفاصيل ما تخصك وتبحث عن إجابات لأسئلة هذا الشخص يعتبرها خصوصية. الفرق بسيط، الفضول تحترم المساحة، أما التجاوز هو أنه نتخطاها. ومو كل سؤال يحتاج الإجابة، ولا كل شيء نعرفه لازم نتدخل بتفاصيله.

إذا أنت على 101.5 فأكيد تسمعنا UIBFM. نصيحتنا إلك لا تخلي الصوت عالي، خليك على السمع، بس حافظ على صوت معين تسمع به وتستمتع وما تزعج الآخرين. الصوت بالمكان العام هو مو ملك إلك وحدك، فمكالمة، صوت أغاني عالي، ضحك عالي وحتى السوالف، هذه تأثر على غيرك، تشتت تركيزهم وتسلب راحتهم. رفع الصوت بالأماكن العامة وبدون وعي، هذا معناه ده تقتحم خصوصية الآخرين، فحاول تقلل من الصوت وتستمتع وتحافظ على خصوصية الآخرين، لأن الذوق العام مو بالمظهر، الذوق العام باحترام الأجواء واحترام خصوصية الناس.

أمينة الرحال أول محامية عراقية بوقت كان الحرف يمنع على المرأة. انولدت بزمن ما كان بيه للمرأة مقعد بالقانون، صنعت لنفسها كرسي بقاعة محكمة. أمينة الرحال درست واجتهدت وواجهت الرفض وصارت أول محامية عراقية تترافع أمام القضاء، وما سعت تكون رمز، لكن فعلياً هي من الرموز البارزة للعراق، وبالتالي اللي تسمع عنه مستحيل هو غالباً شيء ما حد جربه بعد، وهذا اللي صار ويا أمينة الرحال.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ممتاز اللي يصدر لك صوت بوقت محدد ويساعدك على الاستيقاظ. وطبعاً سموه بهذا الاسم لأن ينبه الإنسان ويجذب انتباهه. قديماً كانوا يعتمدون على شروق الشمس أو صوت الديك للاستيقاظ، لكن بتطور الحياة صار المنبه أساسي بتنظيم الوقت. ورغم هذا أكو ناس تعتمد على نفسها وتكون هي المنبه من خلال ساعتها البيولوجية.

0: بشكله.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من أحلى الأشياء اللي يستمتع بيها الإنسان وتغذي أيضا ثقافته بنفس الوقت ومعرفته السفر. بس بنفس الوقت السفر مسؤولية، لأن أنت تمثل وطنك قبل نفسك. الأدب اللي عندك راح يسافر قبلك وسمعتك ترجع بعدك، فكل مكان تزوره وكل شخص تشوفه راح ياخذ انطباع عن بلدك وعنك يدوم. فاللباقة احترام القوانين وحتى التصرف برقي، هذه يفهمها الكل مهما اختلفت اللغة والثقافة. فاللي تتركه من أثر بالخارج وبهذا البلد راح يرجع بسمعة تفتح الأبواب لغيرك من بعدك. لهذا خليك سفير غير رسمي لبلدك، تصرفاتك قبل كلماتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حسيت نفسك مختلف عن الناس؟ أو حسيت أكو ناس يختلفون عنك بآرائهم، بشكلهم، تصرفاتهم؟ هذا الشيء طبيعي، إحنا عايشين بعالم بأشكال وألوان، واحترامك للآخرين مو معناه أنه أنت راح تكون شبيه إلهم، هذا معناه أنه أنت تحترم الاختلاف الموجود. فاختلاف الناس باللون، باللغة، بالمعتقد وحتى بالرأي معناها أنه أنت دا تلتقي وياهم بإنسانيتك. هذا الاختلاف مو تهديد، هذا فرصة حتى يكون أكو فهم أوسع ونضج أعمق عند الناس. فإحنا ما نحتاج التشابه حتى نعيش بسلام، اللي نحتاجه هو فهم أنه هذا الاختلاف طبيعي، وكل إنسان يختلف وياه ممكن يضيف لي شيء جديد.

النحلة، هذا الكائن البسيط والصغير، تعرفون أنه تحتاج أنه تروح لألف زهرة حتى تصنع قطرة عسل واحدة؟ وتعرفون أنه خلية النحل الواحدة بيها آلاف النحلات، وكل واحدة تشتغل بدقة وبتفاني حتى تنتج شيء صغير، بس بنفس الوقت هذا الشيء القليل ثمين جداً، وهذا مبني على منظومة طبيعية مذهلة جداً، وبنفس الوقت ينطينا تذكير أنه كل شيء حلو يحتاج منه جهد أكثر ويحتاج أنه يكون متكرر، وبنفس الوقت إذا اشتغلت بسكوت يكون أفضل حتى تشوف النتيجة. فلا تستصغر الخطوات الصغيرة، إذا استمرت وكنت أنت صادق وباجتهاد فرح توصل لهدفك. فالعسل ما نصنع من مرة واحدة، لكن احتاج الألف رحلة حتى يكون بين يديك.

بلاد الرافدين، مهد الحضارات وأرض الماء والخصوبة، على ضفاف دجلة والفرات نشأت الحضارات العظيمة، وعاشوا أجدادنا بتناغم ويا المياه اللي هي هبة من رب العالمين. بس اليوم هذا الأرث العظيم بخطر، فالهدر المستمر لهذه المياه يهدد أنه نفقد هذا المورد الثمين، مورد الحياة اللي صنعت أمجاد الماضي واللي هو يحمي مستقبلنا. فهدر المياه مو مجرد خسارة لقطرات، بل هو فقدان للجذور والجزء من هويتنا وحياتنا. خلينا نحمي سوى بلاد الرافدين بالحفاظ على دجلة والفرات، وبالحفاظ على كل قطرة مي إنه نستخدمها بحكمة، لأن الماء بالعراق مو سلعة، هو نبض الحضارات مستمرة.

المسقوف على نهر دجلة من أحلى الأشياء اللي ارتبطت ببغدادنا الحبيبة. المسقوف من مطبخنا العراقي الأصيل، وهو مو مجرد وجبة، هو تقليد عراقي بعبق الأنهار وجو الأصالة، وعلى نار الجمر وبالتوابل البسيطة وبطريقة الشوي البطيئة. كل هذا يوصل لك قصة عشق العراقيين الأرضهم والميهم. والمسقوف ما يحلى إلا ويلمة الأهل والأصدقاء. وطبعاً بالمسقوف تقدر تبتعد عن الأطعمة السريعة وتستبدلها بهذه الأطباق التقليدية الصحية والغنية بالنكهات. والمسقوف يبقى رمز للتراث وللضيافة العراقية، ويبقى الجسر اللي يربط بين الأجيال ويخلد أصالة المطبخ العراقي.

السوق العراقية اليوم مليانة بالسلع وبالبضائع اللي موجودة محلياً وحتى من مناشئ مختلفة، وهذا سهل على الناس أنه الشيء اللي يردوه يلقوه وبأشكال مختلفة. فإذا اشتريت سلعة واكتشفت أنه بيها عيب أو مو من ضمن المواصفات اللي علنوا عنها، فإلك حق أنه ترجعها أو تطالب بالتعويض من الجهة اللي زودتك بهذه السلعة. وهذا مو فضل من البايع عليك، لا، هذا حق قانوني ومكفول إليك كمستهلك، فعليك أنه تحرص على الاحتفاظ بفاتورة الشراء، وهذا دليلك القانوني إذا صار عندك أي خلل، ولا تتردد أنه تقدم شكوى إذا تجاهل حقك، لأن القانون وياك، وحماية المستهلك هو جزء من مسؤولية الدولة، ووعيك أنت بحقوقك هو خط الدفاع الأول.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الذكاء من أقوى الأسلحة اللي يمتلكها الإنسان حتى يتميز بحياته، بس الذكاء ما يظهر دائما بالبدايات، ممكن أنه يغيب فترة ويبين وياك فترة معينة. فألبرت أينشتاين ما تكلم إلا بعد ما صار عمره 4 سنين، وتأخر بالتعلم مقارنة بأقرانه، والناس اللي يمه تخيلوا أنه عنده مشكلة بعقله، بس بعدها ثبت للعالم كله أنه هو من أعظم العقول بالتاريخ، وصار رمز للعبقرية. فلا تحكمون على قدرات شخص من بداياته، الكل عقل توقيت خاص بالنضج وبالتألق، واصبروا على نفسكم وعلى الناس الموجودين وياكم، وادعموا المواهب عندهم حتى لو بدت متأخرة. فالذكاء ما ينقاس بالسرعة، ينقاس بالعمق، بالإصرار وبالإبداع اللي يبين بوقته.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الحياة متغيرة ومو ثابتة، والحلو بيها إنه هي تتطور يوم بعد يوم. وتعرفون حتى الكسل تطور بيومنا هذا، يعني أجدادنا قبل يروحون للسوق مشي ويشترون الأشياء ويشيلوها بإيديهم. اليوم الناس قاعدة ومن ورا التليفون تطلب الشيء اللي تريده وتنتظر يوصل لها الباب البيت. يعني الفرق مو بس التقنية، لا، الفرق حتى بأسلوب الحياة والاعتماد. فخلينا نستفاد من هذه التقنيات، بس بنفس الوقت لنخليها تسرق منا أبسط العادات الصحية. يعني اطلب اللي تحتاجه، بس لا تنسى تطلع، لا تنسى تتحرك، ولا تنسى تعيش اللحظة مثل ما كان موجود زمان. فالتطور سهل علينا الحياة، بس بنفس الوقت سحب منا الحركة والنشاط وحتى الاستقلالية.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في